0: اوكي كيسه كنت دي كيت كارنال
1: ده ده انا كان صاحب في تعامل صاحب صاحب او كان في بدل صاحب جاب يعني يا ريت لو كنا حتى لا السلام عليكم لكن كده ضرورت
0: بالکل جی بالکل پلے کر دیا تھینک یو سو مچ یہ رہا گانا